0: انا اللي برسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه،
1: انا اللي برسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه. ما هو النجاح مش بالعافيه مهما عملتوا ايه، ويا اللي بدكم من ازاز لازم تحافظوا عليه، لو شفت رجله جوه ارضي هتيجوا تعزوا فيه.
2: مافيا مافيا مافيا مافيا، انا مافيا مافيا مافيا مافيا، انا مافيا.

تمشي بالحب دردردردردرد بالحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبة ما تعقدهاش وبلاش تعمل من الحبة قوبة أصل التناكة من الآخر دي ليها ناسها والناس اللي بتتنك أنا بديها فوق راسها مافيا